السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم.

جهان طول لخبريانو متخوائي او سروني زوبان دي ورخيجي اشکان ستا نزسي راجا دي امیدوار دا شفاعت يما انتظار کی بولا.

شو بيوفا شو بيا بسكة يا ولا اللطة وركة توفا كبي وفاي خو زمان ده زر دنيا اي زكي جانا وانو خير ده يرا توب بخند اي ناو گوري منلل شو بي خبر ده زكي چه پل زان کر سمرا زان خبگان کی سڑے غواری زو سفروانیش دا خزانی وستے خو آغا دزل انسان چی گرنی آغا خبا لیدل نغواری سیدہ